0: Agradecer a Fusión Radio por este espacio y por su colaboración. Regresamos a la programación regular de Radio Vida. Te recordamos que puedes ofrecernos tu opinión enviándola al 619 25 45 25.
1: El siguiente programa es en árabe y va a durar una hora. Después retomamos los programas en español.
2: راديو معجزة ما تمشيش في طريق بوحدك.
3: مرحبا بك في راديو معجزة، معاك حكيمة في برنامج دوق ومحلاه.
4: سلام ونعمة المسيح لكل واحد كيسمعنا في برنامج دوق ومحلاه. دوق ومحلاه هو عبارة على تأملات من الكتاب المقدس. عنوان الحلقة ديالنا اليوم هو الزرع والزوان. في إنجيل متى إصحاح 13 والآية 24 حتى 30 كتقول: أعطاهم يسوع واحد المثل آخر وقال: كتشبه مملكة السماوات لواحد الراجل زرع زريعة مزيانة في الفدان ديالو، ومن اللي كانوا الناس ناعسين جاء العدو وزرع ليه الزوان وسط القمح ومشى بحاله. من اللي نبت الزرع خرج السبول، كان معاه الزوان حتى هو، وهو يجي الخدامة ديال مول الدار وقالوا ليه: أسيدي، واش ماشي الزريعة المزيانة هي اللي زرعتي في الفدان ديالك؟ إوا منين جا هاد الزوان؟ وهو يجاوبهم: شي عدو هذا هو اللي دار هاد الشي. وهما يقولوا ليه الخدامة ديالو: واش تبغي نمشي ونحيدوه؟ جاوبهم وقال: لا، باش ما يتقلعش القمح مع الزوان، خليوا القمح حتى يكبر مع الزوان وحتى يوصل وقت الحصاد، وديك الساعة نقول للحصادة يجمعوا الزوان هو الأول ويديروه حزمات باش يتحرق، أما القمح غيجمعوه ويديوه البيت الخزين ديالي. هاد المثال كيورينا على ملكوت الله، أن الله كيزرع زريعة مزيانة وفي نفس الوقت كيجي العدو وكيزرع الزوان. شنو هو الزوان؟ الزوان اللي الناس اللي ما كيعرفوش هو شي حاجة اللي هي ما فيها حتى شي فايدة، كتجي غير باش تخنق داك الزرع. وفين جا العدو وزرعه؟ جا زرعه في نفس البلاصة اللي زرعت فيها الله الزريعة المزيانة. عدو الخير ديما باغي يقاوم العمل ديال الله على الأرض. ملي كيتزرع هاد الزوان مع الزرع فإنه كيتشارك معاه في نفس الأرض، وبالتالي كياخذ من الأملاح المعدنية ديال الأرض، وكياخذ من الماء، كياخذ من الخدمة، كياخذ من كل شيء، وهكا كيمكن يأثر على الجودة ديال القمح في هذاك الوقت. ولكن الزرع ديال الله ما يمكن يأثر عليه حتى شي عمل من العمل ديال الظلمة. هذا التشبيه كيخلينا ندركوا كيفاش أننا في زمن الأمطار والله كيبغي يجيب البركة على حياتنا، كيجي عدو الخير حتى هو بالسهام ديالو على حياة ديالنا. واش في هذا الوقت هذا خاصنا نخافوا من سهام ديال العدو ومن الزوان ديالو، أو لنهتموا بديك الزريعة اللي الله بغي يكبرها في هذيك الأرض اللي هي احنا؟ في هذه الآيات اللي قرينا قال العبيد الحق لهذا غادي تجمعوا داك الزوان، وشنو غادي تديروا به؟ غادي تشعلوا فيه العافية وترميوه وغادي تحرق.